مجمعات كامب المواصفات الرياضية. الحدث هذا حيكون يوم 30/9/2022 اللي يوافق يوم الجمعة في راكي مول أوف بنغازي. كونوا في الموعد. نادي جريمة للسيارات الرياضية.